0: Comunità Accademica Globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. المثنى.
1: السلام عليكم أعزائي. أيوة احنا يا غاديين وكنفهموا أكثر، غاديين والمعرفة ديالنا كتعمق أكثر وأكثر. مستعدين للدرس ديالكم؟ موجودين؟ ما عندي ما نسالكم. القلم بين يديكم؟ ايوا يلا نصحوا التمارين ديالنا اللي كانوا عندنا في الحلقة اللي فاتت. كيف ما راكم تعقلوا ان الحلقة اللي فاتت كانت التتمة ديال الإشارة، تتمة ديال أسماء الإشارة، ولكن ماشي المفرد يعني الواحد، ولكن درنا ديال المثنى ديال زوج، ودرنا ديال الجمع يعني ديال جماعة ديال بزاف، ودرنا حتى ديالاش ديال المكان. ما عندي ما نسالكم. في الكتاب ديالكم قلت لكم غادي تلقاو من طبيعة الحال أسماء ديال الإشارة، وغادي تلقاو صور، وغادي تلقاو حداهم كلمات. انتم اللي عليكم هو أنكم تلصقوا قلنا بخطيط اسم الإشارة مع الصورة مع الكلمة ديالها. أسماء الإشارة جات على هذا الشكل. هكا عندنا هذان، عندنا ها تاني، وشنو عندنا؟ عندنا اخر هؤلاء، واش اخر عندنا؟

وشنو عندنا؟ عندنا المكان. المكان عندنا هنا وعندنا هنالك. غادي نعاود نحطهم بالترتيب ديالنا هكا ونبداو على بركة الله. عندنا هذاني معيش لصقتوها، قلنا هذاني راها ديال المثنى ديال جوج ولكن رجال وديال القريب. عندنا هذاني رجلان كنشوفو فيهم، لصقتوهم مع هذيك الصورة ديال جوج ديال الرجال ياك. هذان رجلان. عندنا عود هاتان، هاتان جوج ديال انسا، جوج ديال جوج قلنا مؤنث، ممكن يكونوا جماد، ممكن يكون نبات، ممكن يكون انسان، ممكن يكون حيوان، ولكن مكان لا، لانه المكان قلنا عنده اسماء الاشاره ديالو بوحدها. هاتاني قلنا شنو؟ بنتاني ياك. هاتاني بنتاني حيت كنشوفوا فيهم قراب. وشنو قلنا؟ قلنا الا كانوا عندنا جوج رجال وعندنا جوج بنات، يعني شنو كيولي عندنا؟ كيولي عندنا الناس، ممكن نقولوا الناس وممكن نقولوا حتى الاناس. هؤلاء زعما هادو اناس. شفتوا خصها تمشي مع كلمة أناس وتمشي في نفس الوقت مع الصورة اللي كيبانوا فيها البنات مع هادوك الرجال، يعني هادوك الرجال والبنيات مع بعضهم كيوليو أناس الناس. شفنا ذلكما، يعني هادوك جوج بعاد. ذلكما اش قلنا؟ راكم شفتوا اش مكتوب؟ مكتوب ذلكما كلبان، يعني جوج ديال الكلب الكلاب. شفتوهم الصوره وكيبانوا الكلاب فيها بعاد. ذلكما كلبان بعيدان بعد بزاف. ام طبيعه الحال قلنا ان ذلكما ديال المثنى ديالاش المثنى ديال البعيد ولكن ديال المذكر ماشي المؤنث، لان المؤنث عندها كلمه ديالها بوحدها. نتمنى انكم ما تكونوش غلطوا ليا ما بين الكلبان البعيدان والبطتان البعيدتان. الكلمة الأخرى اللي كانت عندكم غادي تلصقوها دائما قلنا تلكما بطتان اللي كنشوفو في الصورة. بطتان بعيدتان. تلكما بطتان بعيدتان. الصورة الأخرى اللي كاينة عندكم واللي كانت معها الاسم الإشارة اللي غادي يمشي معها هو أولئك. كيبانوا لنا شوية بعاد، شايفين مجموعة ديال الحيوانات ولكن ما كيبانوش لنا قراب.

قرب قرب. أولئك حيوانات. حيوانات كنقولوها حتى بالدارجة، كنقولو حيوانات. إيوا نتمنى أعزائي أنكم تكونوا جمعتوا هاد كيف كيقولوا هاد الجمل، جمعتوهم هكا على هاد الشكل، الاسم ديال الإشارة مع الجملة ديالو المناسبة. الكمالة ديال التمرين أشنو كان فيها؟ كان عندنا المغرب وكانت عندنا إيطاليا. إيوا دابا نتوما فين؟ نتوما في المغرب. إيوا أشنو نقدر نقوله؟ هنا المغرب، ياك؟ هنا المغرب. هنالك. فين تصاوب البرنامج ديالكم؟ البرنامج ديالكم هذا تصاوب فين؟ تصاوب في روما في إيطاليا. إذن واش هنا إيطاليا؟ لا، هنالك بعيدة. إلا كنا حنا في المغرب وكنشوفو فيها كنعتو في الخريطة كتبان لينا بعيدة. هنالك يعني هناك، تماك كي كنقولوا في الدارجة كنقولوا هنا وتماك، ولا هناك. هنالك إيطاليا.

هنالك بعيد. وقلنا هادو هنا وهنالك اشنا هما؟ قلنا اسماء ديال الاشاره نتاعت المكان ماشي نتاعت الشخص، نتاعت المكان. هنا مكتبي، هنالك بيتكم، هذيك الدار ديالكم. أعزائي قلت لكم أن وكيف وعدتكم في الحلقة اللي فاتت بأننا نعمق شوية المعرفة ديالنا بالمثنى. المثنى قلنا ملي كيكونوا كنهضروا على جوج، سواء جوج ديال الناس، سواء جوج ديال الحاجات، سواء جوج ديال البلايص. ملي كنقولوا المثنى دائما قلنا رحنا ممكن نلقاوه في الاسم وممكن نلقاوه في الفعل، او لا بحال كي دابا شفناه فاش شفناه مع هاد شفناه مع اسماء الاشاره. المثنى شفناه ولا شفناه غير هكا بعجاله مع الضمائر، تعقلوا على الضمائر، انا انت انت هو هي، عقلتوا عليهم. لقينا الضمائر فيها مثلا ملي كنقولوا انتما، انتما جوج، انتما وهانتما، لاحظوا معايا مزيان، انتما شوفوا هنا عندي اشنو كاين. انتما قلنا كنقولوها للعيالات والرجال، المذكر والمؤنث. ومن بعد شفنا حتى اشنو هما، هما قلنا تهي ديال المذكر وديال المؤنث. باقي عاقلين على الفعل فاش صرفناه، صرفنا الفعل ديالاش، صرفنا الفعل قلنا خرج او لا درنا دخل ودرنا كتب. ايوا ناخذ غير الفعل مثلا.

دخل. أنتما أشنو درنا لها؟ د خ ال هنايا شوفوا شنو درت. أنتما دخلتوا ما شفتوا أنتما هزيت هاد الألف وحطيتها هنايا. بالنسبة لأنتما المؤنث نفس الشيء درت أنتما دخلتما. هما منين درنا هما قلنا هما أشنو؟ هما جوج رجال. دا خا دخل شفتو هانتوما خديت هاد الألف هنا وحطيتها هنايا. هما هما مؤنثة دخلتا لأن قلنا أنها كتاخد التاء الفعل ملي كيكون كيكون مع التأنيث كياخد التاء. هما دخل هنا درت التاء لأنها التاء مؤنثة لأن الكلمة مؤنثة. وشوفوا شنو خديت من هنايا خديت عاود الألف وحطيته هنايا. لاحظتوا واخا. دابا في أسماء الإشارة أشنو شفنا؟ في أسماء الإشارة شفنا هذاني منين كانوا جوج، وشفنا هاتاني منين كانوا تاهما جوج، ولكن جوج ديالاش؟ جوج ديال العيالات ولا جوج ديال البنات، يعني المثنى المذكر. شوفوا معايا أعزائي، شفتوا مني كيكون هاد الألف راه كيكون يعني كيعني لنا المثنى، ماشي في جميع الحالات ولكن في أغلب الحالات. أوكي، مني كتكون حتى هاد النون هادي شفتوها، مني كتكون حتى هاد النون هادي راه كتكون كتعني لنا المثنى. وحنايا هاد الشيء راه حنا شفناه فاش؟ شفناه ملي كتبنا رجلان، رجلان نديروها بالخطر. شفتوا درنا امرأتان او درنا بنتان، بن تاني شفتو؟ وشتو هاد الصيغة ديال آني غادي نلقاوها مع بعضياتنا إن شاء الله، غنلقاوها منين نوصلو للتصريف ديال الفعل الآن، من يكون كنهضر على الآن على دابا، من يكون كنهضر على على الحركة اللي كنقوم بها دابا، من نوصل المضارع غادي نكون كنهضر على غنكون كنستعمل هاد اني، وراكم نتوما غادي تشوفوها ان شاء الله معايا. لقينا تحويجات اخرين، لقينا حتى منين هضرنا على الحيوانات لقينا جوج ديال الكلاب. اشنو قلنا؟ كلباني كلباني، لقينا كلباني ولقينا حتى اشنو ياخر هنا؟ سمحوا لي غنفرق ما بين هاد جوج كلمات. البطه بطتان، جوج ديال البطات

رجلان، بنتان، كلبان، بطتان. هذا هو أعزائي المثنى. غادي تقولوا لي واش دائما المثنى كيجي على هذا الشكل؟ المثنى كيجي على هذا الشكل ماشي دائما دائما دائما، ملي كيكون على حسب الموقع ديالو في الجملة. ولكن اللي بغيت نقول لكم أن المثنى كنديروا ليه الألف واللام، ممكن يقبلها ولكن ما كننقصوش منه. هنايا كنديروا ليه الألف واللام، وهنايا هذا الخر كيبقى هو هذاك. حاجة أخرى هو أن المثنى دائما كنلقاو في الأخر ديالو هذا الصوت ديال آني آني آني، كنلقاوها مني كتكون لأنها كتنوب على الضمة. عقلتوا منين درنا هذا الجملة، منين درنا الفعل قلنا الحركة اللي تقام بها، ودرنا الفاعل يعني شكون اللي قام بهذيك الفعلة بهذيك الحاجة، ومن بعد لقينا الفعلة براسها اللي تدارت أشنا هي. عقلتوا؟ دابا غادي نحاولوا نديروا مثل مع بعضياتنا باش نفهموا مزيان. منين كنقول مثلا را جولاني خرج قلتوا على خارج، ملي كتكون ديال جوج ديال الرجال وما معناش هذوك الرجال دابا كاينين، الغائب. اها رجلان خرجا الى الحقل، يعني خرجوا للحقل. رجلان خرجا الى الحقل. واش فرصكم انني نقدر نزيد عليها الالف واللام هنا بلا ما نغير والو؟ غنزيد هنا غير شده. علاش؟ لان الراء حرف شمسي. الرجلان خرجا الى الحقل، شفتوا هانتوما بلا الف ولام، رجلان خرجا إلى الحقل، صحيحة. الرجلان خرجا إلى الحقل. دابا عندنا هنايا شكون اللي خرج، شكون اللي فعل هاد الفعلة، شكون اللي قام بهاد الفعل، شكون اللي خرج؟ خرجوا إبراهيم وبلال، يعني خرج الرجلان. إذن كيكون هاد الرجلان هما اللي قاموا بهذا الفعل، كيتسمى الفاعل. كيف شفنا مثلا ملي كنا كنشوفوا خرج إبراهيم إلى الحقل، منين خرج بوحدو؟ منين هو خرج بوحدو؟ إبراهيم خدا الضمة. إذن الفاعل يعني هذاك الإنسان اللي كيقوم بداك الفعل بديك الحاجة كيتسمى الفاعل. ملي كيكون مفرد كياخد الضمة، ملي كيكون مثنى كياخد الالف والنون. هاد الالف والنون كتنوب على الضمه. هادي غادي نكتبها لكم بالازرق باش تعقلوا عليها. هانتوما الضمه ديالت الفاعل اولا الضمتين يساوي الالف والنون في المثنى. يعني الكلمه منين تكون ماشي فعل، تكون اسم كلمة، تكون اسم فيها الضمة كنلقاوها في وسط الجملة ولا الضمتين، يعني غنفهمو بأنها هذاك الإنسان أو لا هو اللي قام بالفعل، هو الفاعل. منين كندير لها إلا كانوا هما جوج غادي نلقى آني في الأخر ديالها. منين غادي نلقى آني غنفهم بأنه هو الفاعل، هو اللي قام بالحاجة.

0: دابا غادي نعاودو نحورو هاد الجملة. غادي نقولو أمل أمل خرجت إلى الحقل الحقل. أمل خرجت إلى الحقل، خرجت بوحدها، هي خرجت مع من؟ خرجت مع بلال ومع إبراهيم، وقلنا بلال وإبراهيم ماشي يكونوا جوج ديال الرجال. وبغيتو تشوفوا، أمل خرجت إلى الحقل مع الرجل. شوفوا هنا اش غادي ندير، شوفوا الرجلين. الجملة ديالنا انتهت، هذه النهاية ديالها. أمل خرجت إلى الحقل مع الرجلين. هنا شكون اللي خرج؟ شكون اللي قام بهذا الفعل؟ قامت به أمل. أمل هي اللي قامت بهذا الفعل. يعني أمل، شوفوا شنو خدت هنا، خدت الضمة. علاش؟ لأنها بوحدها، لأنها مفرد. أمل خرجت فين؟ إلى الحقل مع، يعني هي مشات مع شي حد. عقلت قلنا بأن مع حرف جر، كيخصها تجر الكلمة اللي من وراها باش يولي عندها معنى. وعقلت أن قلنا الحروف الجر، واخا مازال ما شفناهمش ولكن شرحتهم لكم هكايا شوية. قلنا حروف الجر كياخذوا في آخر الكلمة الكسرة، أو لا كياخذوا أشنو؟ الكسرتين. هنايا حرف الجر لقينا إلى، درنا لها الكسرة الكلمة اللي من بعد منها. ولكن هنايا الرجلين لقينا معاهم مع ومع حرف جر، علاش ما درت لهمش الكسرة؟ درت لهم أعزائي الياء والنون. فهمتوا اش بغيت نعني لكم؟ هو أن الياء والنون كتنوب على الكسرة وكتنوب على الفتحة في المثنى، والالف والنون كتنوب على الضمه فاش في المثنى. قلنا ان الضمه في المثنى كتنوب عليها الالف والنون، وقلنا بان الكسره او الفتحه كتنوب عليها الياء والنون. مازال ما شفناش الفتحه فمنين كتنوب على الياء والنون، غنشوفوها ان شاء الله في الحلقه القادمه. هاد المره ما كاينين تمارين، حيت انا بغيتكم غير تركزوا ليا شويه على هاد الشيء اللي قلت اليوم. بغيتو كيف كيقولوا بغيتو يدخل ويبقى هنايا مزيان. ما نعطيكمش التمارين، انما غادي نديروهم ان شاء الله مجموعين مع بعضنا في الحلقه القادمه. حتى ذلك الحين كنتمنى انكم تبقوا بخير وعلى خير، وانني نلقاكم ان شاء الله على سلامة الله. فاليكم تحياتي.
1: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي.